0: العطرة اللي خلينا الشاب لنو
1: فضح
0: أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس للا فضة. ازيك
1: للا فضة؟
0: للا فضة.